سمعت آخر خبر؟ حصل على خصم إضافي 10% عند هوم بوكس، بس تتسوى بألف درهم أو أكثر ببطاقة بنك الإمارات دبي الوطني وبدون حد أقصى للتوفير، متوفر بالمتاجر وأونلاين، تطبق الشروط والأحكام.

0: حسن الاختيار شغلة مهمة يا جماعة، خلي دايما الأنصاري للصرافة اختيارك الأول لأنه بتربحك فلوس كمان، فشو ناطر لحتى تحول فلوسك عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وتدخل بالسحب على جوائز توصل قيمتها ل 200,000 درهم. وعلى فكرة في جوائز نقدية يومية وأسبوعية وشهرية بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى أيضا، وهذا العرض ل 31 أكتوبر. أكيد تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الأنصاري للصرافة، اختيارك الأول.
2: النهاردة كمان فقرة فكر فيها، سألناك إيه الحاجة اللي وانت طفل كنت مقتنع بيها وهي خرافة تاري.
0: يعني الشغلة كنت مصدقة انت هيك كنت مصدقة.
2: طب انت ايه الحاجة اللي كنت مصدقها وانت صغير؟
0: حاجات كتير.
2: اديني حاجة.
0: يلا هلا عبد الهادي بديك حاجة.
2: يا عبد الهادي.
3: ألو.
2: ألو صباح الخير يا عبد الهادي.
3: صباح الورد والفل والياسمين.
2: أيوة.
3: جمعا بارك علينا وعليك يا رب.
0: وعليك يا حبيبنا يا رب. وعليك يا حبيبنا. أنت بعت لنا القمر، القمر نفس اللي قلت روان يعني.
3: أيوة. سبحان الله عمرها أطول من عمري يعني، هذه يبالي القمر على طول.
0: إيه القمر هذا تبعك. أوكي والسن المكسور شو السن المكسور؟
3: لا السن المكسور إنه يرميه يجي غزال وغزال.
0: غزال؟
2: اللي هي استنى انا فهمتك،
3: لما ينكسر السن وانه نرميه بالليل.
2: أيوة.
0: تبع الفيري تيل تبع تيجي بيحط لك هديه.
2: انت كنت بترموه بالليل يا عبد الهادي؟
3: وهيك بيحكوا لنا. لا انا كنت ولا شيء، كنت احكي بسم الله واربيه وخلص.
2: لا
0: بس نحن كنا نحطه تحت المخده مش
2: نرمي. لا احنا كنا بنستنى شمس الشموسه.
0: خدي
2: سنه اللي مش عارف ايه وهاتي سنه العروسه.
0: هيدي بعرفهاش انا. طيب والزعتر وزيت؟
3: لا الزعتر وزيتها كان حجة إنه النتيجة درجات واطية. أنا طبعا كنت 24 ساعة لازم الصبح الواد يعطيها الصح والعافية
2: يا رب،
3: تعمل لي زعتر وزيت ولا ما تيجي درجات واطية أحكي لها كله من الزعتر وزيت.
0: كله من الزيت والزعتر مش عارف. كله من الزيت والزعتر.
2: والله يا عبد الهادي كان جنبي بنوتة
3: أحكي لك كل زعتر وزيت عشان إيش بيعطيك
0: صح. لا لا هو لأنه أرخص كان، بس كانوا يعطونا إياه مش أكثر. شكرا يا عبد الهادي نورتنا يا حبيب، تعيش وتفتكر دايما.
2: صباحك جميل يا عبد الهادي،
3: علينا
2: وعليك ذكرياتك حلوة دايما.
0: سيفو يا سيفو بقلنا يا بونجور البناجير على الضيعة القريبة. يا مرسال مراسيل بدك تكرم. سيف كيف؟ سيفو كيفك؟
4: بونجور كيفكم يا حلوين؟
2: انت كيفك يا سيف؟
0: يا سيفو
4: انا كتير كتير منيح
2: الحمد لله.
4: اخر الصبح هيك على السماء
0: ان شاء الله بتضلك منيح على طول. بتتذكر شغلة بطفولة كنت مقتنع فيها وطلعت مش مظبوطة؟
4: طبعا اكيد.
0: مثلا
4: موضوع التي في انه الممثلين بيكونوا ورا التي في.
2: أيوة.
0: ايه صاعدين جوا
2: ورا
0: جوا. ايه انا جوا.
4: لا انه بس يروحوا لا يعني بس يفلوا انه انا بدي اشوفهم عم ينزلوا من تحت التي في.
0: ايه
4: يروحوا
0: فتنطرهم كل يوم لغايه ما تنعس انت.
4: تماما. ايه او روح ابرم من ورا التي في لاشوفهم شو عم يعملوا او
0: ايه.
2: مشكله لو كنت بتشوف
4: شوفهم ولا لا.
0: طيب يا سيفو نورت، اهلا وسهلا فيك.
2: صباحا جميل يا سيف، هتشغلوا الاغنيه اللي وعايزها؟
0: طبعا يلا. هاي مرسال مراسيل على الضيعه القريب. تكره
4: حبيبي. تكره باي.

0: محل أوف برايس الشرقة، كمان ريفا أديداس بوما، وكتير جدا من المحلات. عندك أكتر من 60 محل ومطعم تم افتتاحهم حديثا في الشرقة ميجا مول، غير بقى أنتيكس لاند. يا الله على الجمال والمرح والسعادة والضحك والمغامرة، أكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرقة كلها. ده غير كمان مجموعة كبيرة زي ما قلت لك من المطاعم والكافيهات اللي تقدروا تتجمعوا فيها وتتبسطوا. فتسوق، لعب، ضحك، وكمان أكل ولا أحلى من كده في الشرقة ميجا مول، أكيد أحلى مول.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الشارقة ميجا مول، أحلى مول.
0: السماء الأحمر اللي كانت صحر مقتنع بيه ده.
2: هنشوف
1: مترو الأخبار على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
2: جماعة، بخبر أول مهم، مستشفى ياباني أجرى أول عملية جراحية بالعالم لزراعة رقائق من خلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية باستخدام علاج متاح تجاريا بعد حصوله على موافقة السلطات هيدي السنة. وعم بيقولوا أنه يعني امرأة بالخمسينيات من عمرها خضعت لهذه العملية الناجحة والأولى من نوعها في التاريخ.
3: المحطة التالية.
0: المحطة التانية أعلنت عنها جوجل امبارح أو أول امبارح تقريبا إن هي في عندها نموذج من نماذج جيميناي، هو جيميناي 4 أرجون للـ AI، هتمنعه تماما عن الاستخدام العام وهتخليه بس مقتصر في استخدامه على مجموعة منتقاة من خبراء الأمن السيبراني علشان تحاول تتجنب إساءة استخدامه من جانب الأفراد أو يعني الناس اللي بتقرصن الإنترنت.
2: كويس، سايبر رقابي مهمة طبعا.
3: المحطة الأخيرة.
1: insurancemarket.ae. اعتني بعائلتك مع التأمين الصحي، انعم براحة البال والطمأنينة الكاملة. insurancemarket.ae أضخم وأفضل شركة تأمين في الإمارات لك ولعائلتك وموظفيك. اتصل ب 800 ألفريد.
2: شغلة كنت مصدقها ومقتنع فيها تماما ان انت وصغير انه هي حقيقة، بعدين اكتشفت يعني لما كبرت شوي انه مش موجودة ومش حقيقة وخرافة. فخبرنا شغلة واحدة او اكتر شغلة او اول شغلة بتخطر عبالك على 7-0-8. بنرجع لمشاركاتكم هيك بعد شوي.
0: انا كنت مقتنع انه كلنا مسلسلات لبعض.
2: ايه؟
0: يعني انا مسلسل انت بتشوفه
2: وانت
0: وانا مسلسل في التلفزيون، دول مش ممثلين، دول ناس حياه عاديه بس مسلسلهم انا بشوفه. فلما كانت بتضيع مني
2: انت كمسلسل
0: وهما بيشوفوني، فلما كانت بتضيع مني حاجه او حاجه ببقى عارفه انه في ناس عارفه مكانها فين.
2: طب ليه مش افلام مثلا؟
0: ايا كان بقى فرهدني ليه؟
2: عشان دي اغنيه فيلم يعني. انا من غيرك بهاء سلطان من فيلم الهوى سلطان. يلا

بالبودكاست ولا بالأفلام، بيتناول كل شيء بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شيء بيدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.

0: شارع ميجا مول أحلى مول.
1: insurancemarket.ae مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
2: insurancemarket.ae. خطوتك الأولى نحو عالم الأعمال تبدأ مع عجمان نيو فينشرز، أحدث منطقة حرة في عجمان. رخصتك خلال ساعتين، وتأشيرتك خلال 48 ساعة، وباقات تبدأ من 4888 درهم فقط. استمتع برخصة رقمية بعشرة أنشطة وخيارات دفع مرنة تناسب احتياجاتك. اتصل على 06-80-88-888 أو زر ancfz.ae.
3: عش بإشراق وتألق بجرأة. هذا الصيف أوسي هوم يمنح منزلك حيوية لا تقاوم، ألوان مبهجة، خامات مريحة، وتفاصيل تملأ منزلك بالبهجة، لأن بيتك هو ملاذك الذي تجد فيه السكينة. جدد منزلك الآن مع تشكيلة الصيف الحصرية وبخصومات مذهلة من 25% حتى 75%. تسوقوا في فروع أوسي هوم أو أونلاين عبر osihomefurniture.com.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/mariotbonvoy.

فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.

0: فما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

وما من شيمة في الخير إلا وقد نال الرسول بها ثوابا. يا حبيبي وما من شيمة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الماتع صيد الخاطر، وخاطرة بعنوان دوام اليقظة وأخذ العدة للرحيل. يقول عليه رحمة الله: الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى. وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران وألهاهم طول الأمل، وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غدا، فيتساهل في الزلل بحجة الراحة، ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة، ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع، وينسى أن الموت قد يبغت. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغته الموت رؤية مستعدة، وإن نال الأمل ازداد خيرا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: على مائدة كتاب الله عز وجل ننصت خاشعين إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله، يتلو علينا من الآية الأولى من سورة الفاتحة وحتى الآية 57 من سورة البقرة.